تسلق أسوار أوروك يا أورشنابي، تفحص آجرها أساساتها، انظر المدينة بمساكنها القديمة، انظر الجنائن والحقول، انظر هيكل عشتار.